0: لعبة. أيوة هيا كرجاء
1: هيا كرجاء كرجاء
2: مو باقي يا. دengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته